0: 天，伊朗官方将在哈梅内伊出生地伊朗东北部圣城马什哈德为哈梅内伊遗体举行安葬仪式。在库姆的仪式结束后，哈梅内伊的灵柩7日晚运抵邻国伊拉克的什叶派圣城大杰夫。当工作人员搬出哈梅内伊的灵柩时，大批民众涌入机场送行，纷纷清除灵柩以示哀悼。伊朗总统佩泽西奇扬、外长阿拉格奇、最高领袖军事顾问雷扎伊等官员，以及哈梅内伊的长子穆斯塔法、现任最高领袖穆杰塔巴的岳父阿德尔也一同飞抵纳杰夫，出席8日举行的哈梅内伊送葬仪式。伊拉克总理扎伊迪和多名高级官员在机场迎接哈梅内伊的灵柩。据伊朗麦赫尔通讯社报道，佩泽西奇扬将与扎伊迪举行会谈。除纳杰夫外，哈梅内伊的灵柩还将运往伊拉克另一座什叶派圣城卡尔巴拉举行仪式。伊拉克什叶派民兵武装人民动员组织在纳杰夫的媒体负责人稍早前表示，已调派20000名人员保障仪式安全。
1: اجتماعات عقدت قبل حلول ووصول النعش الطاهر إلى مدينة النجف الأشرف وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة أيضا ومع الحكومة المحلية حيث تم تخصيص 20,000 منتسب من هيئة الحشد الشعبي لتأمين هذه المناسبة الكبيرة كذلك التنسيق جدا عالي مع كافة الدوائر الخدمية
0: 凤凰卫视综合报道

0: 造成九人死亡、数十人受伤。外界开始质疑叙利亚国内安全状况，并猜测此次袭击是否意在传递某种政治信号。
1: حدث بحد ذاته نوع من التحدي للسلطة القائمة يعني الفئة الأكبر أو الأوضح في هذا الموضوع هي داعش التي لم تتبنى حتى الآن هذا الحادث لكن التفجير بذاته كان سهل يعني كان يمكن الوصول إلى هذا المقهى وإلى آخره بمعنى أو بآخر ليس هناك اختراق أمني بهذا الموضوع ولكن هناك تحدي للسلطة القائمة على عبر هذا العمل الإرهابي
0: 目前尚无公开证据表明此次爆炸与叙利亚外长访黎存在直接关联，但这一时间上的巧合将损害叙利亚政府的稳定形象，并削弱其在黎巴嫩事务中发挥政治作用的能力。
2: With no confirmed evidence that the bombing in Damascus was linked to the Syrian foreign minister's visit to Lebanon, its timing amplified its political impact by reminding both Syrians and international partners that restoring security remains one of the government's most difficult tasks. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
3: 稍后更多消息，一会儿见。